0: سب هو لإغزيابهير سبحات حديسة.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سب هو لإغزيابهير كل مدر.
1: Sing unto the Lord all.
0: اسمع بي إغزيابهير وبزو أقوى تيتو.
1: For great

كيفاش كتمشي لسبيل الله ربي يا وصلت على نبي الله يا سادي يا سادي الله ربي يا سادي الكناوي الله ربي يا باش كتمشي.